0: Samra. Fala, Samra, Samra.
1: Ah, prende o outro, te pedi. As lado, Samra, Azra, Shoma, Yani.
2: أجد جهلي نمهاز في البحر طفي طوسي ملك راديو بيك.

0: معلوله وكيكيج ولميتي شو حاس كريت ويجي هاديا سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتنو چابرنگ نارانه
1: راديو وينك.

كريمي تو دعيمي تو رحيمي تو ملك دار شد عزيمي عزل دردم قديمي يا خداي حبتي يدم لتا تو بالرحمي قرتي حبسي يا رابر الريا بلنغازا يسيرا لبيريا بيرا با بيرا مجبيرا رحيمي تو ملك دارشد عزيمي عنزل داردم قديمي يا خداي حبتي يدم لتا تو بالرحمي قرتي حبسي يا رابر الريا بلنغازا يسيرا لبيريا

حيوانو بري باي قوتي جلب نكدو مكي حنا كانو لا كرديا شبالي جرى قوتي حاجة هوا قيسكانا يا بري فانانا يا تريانا يا جنكانا حكى دايكا تك